أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة أوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا. ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا. ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازلهم نازحين، وتواجه السلطات تحديا يتمثل في إيجاد سبل لإيصال إمدادات الإغاثة إليهم والحفاظ على النظافة الصحية في مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض المعدية. وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء النيبالي باريندرا شاه قال للبرلمان يوم الأربعاء: لقد حان الوقت لنقدم بقوة للمجتمع الدولي الكوارث التي نواجهها بسبب تغير المناخ. ويقول بعض الخبراء إن الفيضان ناجم عن انهيار نهر جليدي بسبب الاحتباس الحراري. توصل تقرير عن الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 أغسطس آب الماضي،
إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلو مترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد، ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

0: عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة، وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا، من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شوهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشارا الذي شهدناه على الإطلاق، وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
1: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم
2: المعاني. النادل يخاطب تام وكايتو.
4: ご注文は؟
1: ما طلباتكما؟
2: وكايتو يسأل تام.
4: تام さん、何にする؟
1: يا تام سان، ماذا تختارين؟
2: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
2: وكايتو يجيب
4: ميسو رامن がおすすめだよ.
1: أنا أقترح ميسو رامن.
2: وتام تهمهم
3: ميسو رامن.
2: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
1: إن الرامن الياباني لذيذ. أنا أحب الرامن بالميسو.
2: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
1: أنا سأخذ ميسو رامن.
2: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقاً؟ بمعرفة تكوين هذه

0: جملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولاً معاني الكلمات.
1: دوري
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم. والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
1: دوري
0: هو المبتدأ.
1: إيتشيبان
0: يعني رقم واحد.
1: أويشي
0: يعني لذيذ، طيب المذاق.
1: إيتشيبان أويشي
0: يعني الأطيب مذاقاً. وكما تعلمون، إذا أنهينا الجملة ب
1: ديسكا
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالاً. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة، نستخدم اللفظ
1: إيتشيبان.
0: لنقول الأطيب مذاقاً نستخدم الصفة طيب المذاق، أي
1: أويشي.
0: ولكن قبله نقول
1: إيتشيبان،
0: فيكون
1: إيتشيبان أويشي.
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل، نقول أولاً
1: دوري غا إيتشيبان. دوري
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
2: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقاً، نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا.
1: أويشي ديس، إيتشيبان أويشي ديس. どれが一番おいしいですか？
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
0: إليكم المعاني.
3: どれが一番人気がありますか؟
2: أيها الأكثر شعبية؟
1: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
1: 人気
0: يعني شعبية.
1: あります
0: هي صيغة مس من الفعل
1: ある
0: أي يوجد.
4: これがおすすめです
2: أنا أقترح هذا.
1: これ
0: يعني هذا.
1: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
2: استمعوا ورددوا.
1: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: إليكم مثال آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا؟ رخيص الثمن يعني؟
1: يسوي. يسوي.
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
1: أوتوكونا. أوتوكونا
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون، في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
5: ご注文は؟
1: ご注文は؟
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون. يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文は؟ タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
6: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
2: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
2: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبن أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة هوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا. ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني. وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا.

ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازلهم نازحين، وتواجه السلطات تحديا يتمثل في إيجاد سبل لإيصال إمدادات الإغاثة إليهم والحفاظ على النظافة الصحية في مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض المعدية. وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء النيبالي باريندرا شاه قال للبرلمان يوم الأربعاء: لقد حان الوقت لنقدم بقوة للمجتمع الدولي الكوارث التي نواجهها بسبب تغير المناخ. ويقول بعض الخبراء إن الفيضان ناجم عن انهيار نهر جليدي بسبب الاحتباس الحراري. توصل تقرير عن الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 من أغسطس آب الماضي إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلومترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد. ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

أصدرت مدينة غوشوغاوارا في محافظة أومري تحذيرا أمنيا طارئا في الساعة 6 صباحا يوم الخميس لبعض المناطق القريبة من نهر إيزومي وخزان أودوماري. ويقول المسؤولون إن سد نهر إيزومي قد ينهار بسبب الأمطار الغزيرة. ويعد مستوى التحذير الخامس أعلى مستوى على مقياس التحذير المكون من 5 مستويات. وتدعو المدينة الناس إلى التحقق من المناطق المحيطة بهم واتخاذ الإجراءات التي من المحتمل أن تنقذ حياتهم، مثل الانتقال إلى أماكن آمنة كالمباني المجاورة أو الطابق الثاني أو أعلى من منازلهم أو الأماكن البعيدة عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة. وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشارا الذي شهدناه على الإطلاق. وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة عوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا، ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا. ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازل

الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 من أغسطس آب الماضي، إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلومترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد، ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

0: أصدرت مدينة غوشوغاوارا في محافظة ياوموري تحذيرا أمنيا طارئا في الساعة 6 صباحا يوم الخميس لبعض المناطق القريبة من نهر إيزومي وخزان أودوماري. ويقول المسؤولون إن سد نهر إيزومي قد ينهار بسبب الأمطار الغزيرة. ويعد مستوى التحذير الخامس أعلى مستوى على مقياس التحذير المكون من 5 مستويات. وتدعو المدينة الناس إلى التحقق من المناطق المحيطة بهم واتخاذ الإجراءات التي من المحتمل أن تنقذ حياتهم، مثل الانتقال إلى أماكن آمنة كالمباني المجاورة أو الطابق الثاني أو أعلى من منازلهم أو الأماكن البعيدة عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة. وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشارا الذي شهدناه على الإطلاق. وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
1: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.

0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 27.
1: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: إليكم المعاني.
5: النادل يخاطب تام وكايتو.
1: ご注文は؟
0: ما طلباتكما؟
5: وكايتو يسأل تام.
1: تام سان، 何にする؟
0: يا تام سان، ماذا تختارين؟
5: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول.
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
5: وكايتو يجيب.
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: أنا أقترح ميسو رامن.
5: وتام تهمهم.
3: ميسو رامن.
0: ميسو رامن.
5: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: أنا أحب الرامن بالميسو.
5: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします。
0: أنا سأخذ ميسو رامن.
5: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: ご注文は？タムさん、何にする？
3: どれが一番おいしいですか？
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番おいしいですか؟
0: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
6: どれ
0: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غ الذي جاء بعده يدل على أن
6: どれ
0: هو المبتدأ.
6: 一番
0: يعني رقم واحد.
6: おいしい
0: يعني لذيذ طيب المذاق.
6: 一番おいしい
0: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
6: ですか
0: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
6: 一番
0: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
6: おいしい
0: ولكن قبله نقول
6: 一番
0: فيكون
6: 一番おいしい
0: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
6: どれが一番どれ
0: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي
5: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول どれが一番おいしいですか استمعوا ورددوا
6: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか？
0: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
7: どれが一番人気がありますか？
8: これがおすすめです。
0: إليكم المعاني.
7: どれが一番人気がありますか
5: أيها الأكثر شعبية.
6: 人気があります
0: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
6: 人気
0: يعني شعبية.
6: あります
0: هي صيغة مس من الفعل.
6: ある
0: أي يوجد.
8: これがおすすめです
5: أنا أقترح هذا.
6: これ
0: يعني هذا.
6: おすすめ
0: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
5: استمعوا ورددوا.
6: 人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
6: ياسي ياسي.
9: どれが一番安いですか?
0: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
6: أوتوكونا أوتوكونا،
0: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
1: ご注文は?
6: ご注文は?
0: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون. يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン?日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。食いしん坊カイトにお任せ。
5: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
0: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
5: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
0: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
5: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبنة أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانة المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة عوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا، ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا. ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازلهم نازحين، وتواجه السلطات تحديا يتمثل في إيجاد سبل لإيصال إمدادات الإغاثة إليهم والحفاظ على النظافة الصحية في مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض المعدية. وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء النيبالي باريندرا شاه قال للبرلمان يوم الأربعاء: لقد حان الوقت لنقدم بقوة للمجتمع الدولي الكوارث التي نواجهها بسبب تغير المناخ. ويقول بعض الخبراء إن الفيضان ناجم عن انهيار نهر جليدي بسبب الاحتباس الحراري. توصل تقرير عن الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 أغسطس آب الماضي،
إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلومترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد. ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

أصدرت مدينة غوشوغاوارا في محافظة ياوموري تحذيرا أمنيا طارئا في الساعة 6 صباحا يوم الخميس لبعض المناطق القريبة من نهر إيزومي وخزان أودوماري. ويقول المسؤولون إن سد نهر إيزومي قد ينهار بسبب الأمطار الغزيرة. ويعد مستوى التحذير الخامس أعلى مستوى على مقياس التحذير المكون من 5 مستويات. وتدعو المدينة الناس إلى التحقق من المناطق المحيطة بهم واتخاذ الإجراءات التي من المحتمل أن تنقذ حياتهم، مثل الانتقال إلى أماكن آمنة كالمباني المجاورة أو الطابق الثاني أو أعلى من منازلهم أو الأماكن البعيدة عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية

0: الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة. وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشاراً الذي شهدناه على الإطلاق، وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
1: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم
1: المعاني.
2: النادل يخاطب تام وكايتو.
4: ご注文は؟
1: ما طلباتكما؟
2: وكايتو يسأل تام.
4: تام سان، ناني يسر؟
1: يا تام سان، ماذا تختارين؟
2: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
2: وكايتو يجيب
4: ميسو رامن がおすすめだよ.
1: أنا أقترح ميسو رامن.
2: وتام تهمهم
3: ميسو رامن.
2: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
1: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
1: أنا أحب الرامن بالميسو.
2: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
1: أنا سأخذ ميسو رامن.
2: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات
5: どれ.
1: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
5: دوري
1: هو المبتدأ.
5: إيتشيبان
1: يعني رقم واحد،
5: أويشي
1: يعني لذيذ طيب المذاق،
5: إيتشيبان أويشي
1: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
5: ديسكا
1: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
5: إيتشيبان.
1: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
5: أويشي،
1: ولكن قبله نقول
5: إيتشيبان
1: فيكون
5: إيتشيبان أويشي.
1: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
5: دوري غا إيتشيبان. دوري
1: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
2: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
5: أويشي ديس، إيتشيبان أويشي ديس، どれが一番おいしいですか？
1: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات.
3: どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです。
1: إليكم المعاني.
3: どれが一番人気がありますか؟
2: أيها الأكثر شعبية؟
5: 人気があります
1: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
5: 人気
1: يعني شعبية؟
5: あります
1: هي صيغة مس من الفعل
5: ある
1: أي يوجد.
4: これがおすすめです
2: أنا أقترح هذا.
5: これ
1: يعني هذا.
5: おすすめ
1: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
2: استمعوا ورددوا
5: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
1: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
5: يسوي يسوي.
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
5: أوتوكونا. أوتوكونا
1: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي
4: ご注文は؟
5: ご注文は؟
1: يعني ماذا تطلب؟ ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون
5: تشومون
1: يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف و الذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
4: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة وموضوع اليوم هو الرامن.

0: يعانون من الحساسية،
1: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
0: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعا ما، مثل الرامن بالجبنة أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها طبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا إلى حفل بيانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الثالث من سبتمبر أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانة المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة عوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا، ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 من أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني، وبلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا. ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازلهم نازحين، وتواجه السلطات تحديا يتمثل في إيجاد سبل لإيصال إمدادات الإغاثة إليهم والحفاظ على النظافة الصحية في مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض المعدية. وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء النيبالي باريندرا شاه قال للبرلمان يوم الأربعاء: لقد حان الوقت لنقدم بقوة للمجتمع الدولي الكوارث التي نواجهها بسبب تغير المناخ. ويقول بعض الخبراء إن الفيضان ناجم عن انهيار نهر جليدي بسبب الاحتباس الحراري. توصل تقرير عن الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 من أغسطس آب الماضي،
إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلومترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد، ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

0: أصدرت مدينة غوشوغاوارا في محافظة ياوموري تحذيرا أمنيا طارئا في الساعة 6 صباحا يوم الخميس لبعض المناطق القريبة من نهر إيزومي وخزان أودوماري. ويقول المسؤولون إن سد نهر إيزومي قد ينهار بسبب الأمطار الغزيرة. ويعد مستوى التحذير الخامس أعلى مستوى على مقياس التحذير المكون من 5 مستويات. وتدعو المدينة الناس إلى التحقق من المناطق المحيطة بهم واتخاذ الإجراءات التي من المحتمل أن تنقذ حياتهم، مثل الانتقال إلى أماكن آمنة كالمباني المجاورة أو الطابق الثاني أو أعلى من منازلهم أو الأماكن البعيدة عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة. وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشارا الذي شهدناه على الإطلاق. وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
1: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
3: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم المعاني.
2: النادل يخاطب تام وكايتو.
4: ご注文は؟
1: ما طلباتكما؟
2: وكايتو يسأل تام.
4: تام سان، ناني يسر؟
1: يا تام سان، ماذا تختارين؟
2: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
2: وكايتو يجيب
4: ميسو رامن がおすすめだよ.
1: أنا أقترح ميسو رامن.
2: وتام تهمهم
3: ميسو رامن.
2: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
1: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
1: أنا أحب الرامن بالميسو.
2: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
1: أنا سأخذ ميسو رامن.
2: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
6: دوري
1: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
6: دوري
1: هو المبتدأ.
6: إيتشيبان
1: يعني رقم واحد،
6: أويشي
1: يعني لذيذ طيب المذاق،
6: إيتشيبان أويشي
1: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
6: ديسكا
1: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
6: إيتشيبان.
1: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
6: أويشي،
1: ولكن قبله نقول
6: إيتشيبان
1: فيكون
6: إيتشيبان أويشي.
1: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
6: دوري غا إيتشيبان. دوري
1: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
2: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
6: أويشي ديس، إيتشيبان أويشي ديس، دوري غا إيتشيبان أويشي ديسكا.
1: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات. إليكم المعاني.
2: أيها الأكثر شعبية؟
1: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
6: نينكي
1: يعني شعبية.
6: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
6: أر
1: أي يوجد.
4: كوري غا أوسسمي ديس،
2: أنا أقترح هذا.
6: كوري
1: يعني هذا،
6: أوسسمي
1: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
2: استمعوا ورددوا
6: نينكي غا أريماس، إيتشيبان نينكي غا أريماس، دوري غا إيتشيبان نينكي غا أريماسكا.
1: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا، رخيص الثمن يعني
6: ياسوي. ياسوي
4: دوري غا إيتشيبان ياسوي ديسكا، دوري غا إيتشيبان ياسوي ديسكا.
1: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
6: أوتوكونا. أوتوكونا
1: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي يعني ماذا تطلب، ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف والذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか? 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
7: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
1: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
2: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
1: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية إليكم أبرز العناوين. إيران تقول إن الضربة الأمريكية على حفل زفاف جريمة حرب. ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات المفاجئة في نيبال والصين إلى أكثر من 1200 شخص. إصدار تحذير أمني طارئ من المستوى الخامس في غوشوغاوارا بمحافظة عوموري جراء هطول أمطار غزيرة. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت القوات الأمريكية نجاحها في استهداف مواقع عسكرية إيرانية في أحدث جولة من هجماتها، إلا أن مسؤولين إيرانيين أفادوا بأن إحدى الغارات استهدفت عشرات الأشخاص الذين كانوا يحضرون حفل زفاف، ووصفوا ذلك بأنه جريمة حرب. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 67 آخرين في الحفل الذي أقيم في مقاطعة سيريك جنوبي البلاد. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا يوم الأربعاء قالت فيه إن الضربة تنتهك القانون الدولي. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قالباف الولايات المتحدة بشدة، متهما إياها بقتل الأطفال والمدنيين في غارات متعددة خلال النزاع. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز أن إنهم على علم بالتقارير ويقومون بالتحقيق فيها، وأضاف أن الجيش الأمريكي لا يستهدف المدنيين أبدا. وأشاد الرئيس دونالد ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بالهجمات الأخيرة، وقال إن القوات الأمريكية ضربت إيران بقوة شديدة ولا يتوقع أن تستمر الحملة المتجددة طويلا، ومع ذلك حذر من أنهم مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقال ترامب: لقد كان هجوما عنيفا للغاية الليلة الماضية، ونحن مستعدون لشن هجوم آخر في أي وقت نريده. وقال إن الولايات المتحدة تحافظ على سيطرتها على مضيق هرمز، وضربت قدرات إيران الرادارية وقدراتها على زرع الألغام. وكان ترامب قد اقترح على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق أنه يمكن إعادة تسمية الممر المائي باسم مضيق ترامب. لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم، ولا يزال مصير أكثر من 4700 آخرين مجهولا في نيبال والصين، بعد أن ضربت فيضانات مفاجئة وانزلاقات طينية هائلة المنطقة الحدودية بين البلدين في 26 أغسطس آب. وأكدت السلطات النيبالية وفاة 1204 أشخاص، بينما لا يزال مصير أكثر من 4200 شخص مجهولا، ومن بين المفقودين 5 مواطنين يابانيين. وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوفاة 21 شخصا وفقدان أكثر من 540 آخرين على الجانب الصيني.

بلغ إجمالي عدد الوفيات من كلا الجانبين 1225 شخصا. ويشارك أفراد الجيش والشرطة وغيرهم في عمليات البحث والإنقاذ في نيبال، ولكن مع استمرار انقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات في مناطق واسعة يواجه رجال الإنقاذ صعوبة بالغة. ولا يزال الكثير ممن فقدوا منازلهم نازحين، وتواجه السلطات تحديا يتمثل في إيجاد سبل لإيصال إمدادات الإغاثة إليهم والحفاظ على النظافة الصحية في مراكز الإيواء لمنع انتشار الأمراض المعدية. وفي الوقت نفسه ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء النيبالي باريندرا شاه قال للبرلمان يوم الأربعاء: لقد حان الوقت لنقدم بقوة للمجتمع الدولي الكوارث التي نواجهها بسبب تغير المناخ. ويقول بعض الخبراء إن الفيضان ناجم عن انهيار نهر جليدي بسبب الاحتباس الحراري. توصل تقرير عن الفيضانات المفاجئة الهائلة التي اجتاحت مناطق بالقرب من الحدود بين نيبال والصين في 26 من أغسطس آب الماضي إلى أن مياه الفيضانات تحركت باتجاه مجرى النهر بسرعة تقارب 170 كيلومترا في الساعة. وأصدر خبراء البيئة في نيبال نتائجهم الأولية حول آلية الفيضانات وتأثيرها يوم الأحد. ويشير التقرير إلى أن تحليلات صور الأقمار الصناعية وغيرها من البيانات كشفت أن الانهيار الجليدي الصخري قطع مسافة 20 كيلومترا تقريبا من المكان الذي بدأ فيه بسرعة متوسطة تقدر ب 167 كيلومترا في الساعة. ويشير التقرير إلى أن الفيضان رفع مستوى النهر أكثر من 100 متر في المتوسط، وتأثرت 14 منشأة لتوليد الطاقة، مما أدى إلى انقطاع ما يقرب من 430 ميجا وات من الطاقة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن الكهرباء المفقودة تمثل 10% من قدرة توليد الكهرباء في نيبال. ونقلت عن متحدث باسم وزارة الطاقة النيبالية قوله إن البلاد أوقفت صادرات الطاقة وستشتري الكهرباء من الهند لتغطية النقص المحلي.

0: أصدرت مدينة غوشوغاوارا في محافظة أوموري تحذيرا أمنيا طارئا في الساعة 6 صباحا يوم الخميس لبعض المناطق القريبة من نهر إيزومي وخزان أودوماري. ويقول المسؤولون إن سد نهر إيزومي قد ينهار بسبب الأمطار الغزيرة. ويعد مستوى التحذير الخامس أعلى مستوى على مقياس التحذير المكون من 5 مستويات. وتدعو المدينة الناس إلى التحقق من المناطق المحيطة بهم واتخاذ الإجراءات التي من المحتمل أن تنقذ حياتهم، مثل الانتقال إلى أماكن آمنة كالمباني المجاورة أو الطابق الثاني أو أعلى من منازلهم أو الأماكن البعيدة عن المنحدرات. يقول مسؤول الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن عدد الوفيات جراء التفشي المستمر لفيروس إيبولا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد تجاوز 3000 حالة وفاة. وتنتشر حالات الإصابة بفيروس إيبولا بشكل أساسي في محافظة إيتوري شمال شرقي البلاد منذ شهر مايو أيار الماضي. وأعلنت السلطات الصحية يوم الثلاثاء أن تفشي المرض أصاب 6186 شخصا من بينهم 3007 حالات وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 48.6%. وقد انتشر الوباء الآن إلى 6 محافظات وبشكل رئيسي في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية. وفي هذا السياق شهد موظفون في مدرسة بمحافظة كيفوش الشمالية وهم يحثون الأطفال على تطهير أيديهم عندما بدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء. ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الأربعاء الوباء بأنه الأسرع انتشارا الذي شهدناه على الإطلاق. وأشار إلى أن الكثير من الوفيات تأكدت خارج مراكز العلاج وكذلك بين أشخاص لم يكونوا مدرجين في قوائم المخالطين المعروفين، وقال إن هذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لم يتم تأكيدها بعد. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.
1: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
2: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 27
1: ونتعلم كيفية السؤال عن أي الخيارات هو الأفضل.
2: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام. اليوم يأخذها كايتو، أحد نزلاء نفس السكن المشترك الذي تقيم فيه، إلى مطعم رامن مشهور في طوكيو. وفي المطعم تتذكر تام الطالب الجامعي الموسيقي يوكي الذي قامت بأعمال تطوعية معه في فيتنام في الماضي.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 27.
3: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。إليكم
1: المعاني.
2: النادل يخاطب تام وكايتو.
4: ご注文は؟
1: ما طلباتكما؟
2: وكايتو يسأل تام.
4: تام سان، ناني يسر؟
1: يا تام سان، ماذا تختارين؟
2: تام لا تعرف أي الخيارات هو الأفضل، لذا تقول
3: どれが一番美味しいですか؟
1: أي واحد هو الأفضل مذاقا؟
2: وكايتو يجيب
4: ميسو رامن がおすすめだよ.
1: أنا أقترح ميسو رامن.
2: وتام تهمهم
3: ميسو رامن.
2: تذكرت تام ما قاله يوكي الذي التقت به في فيتنام في الماضي.
4: 日本のラーメンは美味しいよ.
1: إن الرامن الياباني لذيذ.
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ.
1: أنا أحب الرامن بالميسو.
2: تام تقول متذكرة كلمات يوكي.
3: 私味噌ラーメンにします.
1: أنا سأخذ ميسو رامن.
2: يمكن القول إن ميسو رامن بالنسبة لتام هو رامن الذكريات.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文は？タムさん、何にする？どれが一番美味しいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أي واحد هو الأفضل مذاقا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن أفضل الخيارات. إليكم أولا معاني الكلمات.
6: دوري
1: يعني أي، كما أن نقول أيهم، والحرف المساعد غا الذي جاء بعده يدل على أن
6: دوري
1: هو المبتدأ.
6: إيجيبان
1: يعني رقم واحد،
6: أويشي
1: يعني لذيذ طيب المذاق،
6: إيجيبان أويشي
1: يعني الأطيب مذاقا. وكما تعلمون إذا أنهينا الجملة ب
6: ديسكا
1: ورفعنا نبرة الصوت في آخرها تصبح الجملة سؤالا. عندما نقارن بين ثلاثة أشياء أو أكثر ونقول إن أحدها هو الأفضل من حيث صفة معينة نستخدم اللفظ
6: إيجيبان.
1: لنقول الأطيب مذاقا نستخدم الصفة طيب المذاق أي
6: أويشي،
1: ولكن قبله نقول
6: إيجيبان
1: فيكون
6: إيجيبان أويشي.
1: لنسأل أي الخيارات المتاحة هو الأفضل نقول أولا
6: دوريغا إيجيبان. دوري
1: هي أداة الاستفهام التي تعادل الكلمة العربية أي.
2: إذن لكي نسأل أي الخيارات المتاحة هو الأطيب مذاقا نقول دوريغا إيجيبان أويشي ديسكا. استمعوا ورددوا
6: أويشي ديس، إيجيبان أويشي ديس، دوريغا إيجيبان أويشي ديسكا.
1: تعالوا نستمع إلى حوار آخر من هذا القبيل يدور في محل للحلويات. إليكم المعاني.
2: أيها الأكثر شعبية؟
1: يعني يحظى بشعبية أو عليه إقبال كبير.
6: نينكي
1: يعني شعبية.
6: أريماس
1: هي صيغة مس من الفعل
6: أر
1: أي يوجد.
4: كوري غا أوسسمي ديس،
2: أنا أقترح هذا.
6: كوري
1: يعني هذا،
6: أوسسمي
1: يعني ما يوصى أو ينصح به وما هو جدير بالاختيار.
2: استمعوا ورددوا
6: نينكي غا أريماس، إيجيبان نينكي غا أريماس، どれが一番人気がありますか？
1: إليكم مثالا آخر. ذهبت لشراء حقيبة سفر وتريد أن تسأل أي الحقائب هي الأرخص ثمنا. رخيص الثمن يعني
6: ياسوي. ياسوي.
4: どれが一番安いですか？どれが一番安いですか？
1: مشهد آخر. أنت في مطعم للمأكولات اليابانية وأمامك قائمة الأطباق. نسأل أي الوجبات هي الأفضل من حيث المقارنة بين القيمة مقابل الثمن. الشيء الذي يعطي قيمة كبيرة رغم أن ثمنه ليس غاليا يوصف في اليابانية ب
6: أوتوكونا. أوتوكونا
1: وهي صفة من صفاتنا. كما تعلمون في حالة استخدام صفة من صفاتنا كخبر نحذف نا ونضع مكانه ديس. عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتعرف فيها على جملة تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي. وجملة اليوم هي يعني ماذا تطلب، ويقوله عامل المطعم أو المقهى للزبون يعني الطلبية. وأضيف في مقدمته الحرف جو الذي يدل على الاحترام تجاه المخاطب. أما الحرف والذي جاء في نهاية الجملة فهو حرف مساعد يدل على أن ما جاء قبله هو الموضوع الرئيسي للجملة، وقد حذف من هذه الجملة الجزء الذي يعني ماذا. والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか? 味噌ラーメンがおすすめだよ。
7: 味噌ラーメン。
8: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
7: 私、味噌ラーメンにします。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة، وموضوع اليوم هو الرامن.
1: هل سمعتم عن الرامن من قبل؟ إنه نوع من المعكرونة الرفيعة الطويلة المصنوعة من دقيق القمح، وتسلق ثم توضع في حساء ساخن، ويضاف فوقها بيض مسلوق أو قطع من اللحم أو الخضروات. وقد كان في الأصل طبقا صينيا، ولكنه تغير وتطور ليلائم الذوق الياباني، وأصبح الآن أحد الأطباق اليابانية الرئيسية.
2: المشكلة أنه كثيراً ما يحتوي على لحم الخنزير.
1: نعم، فالحساء قد يعد من الدجاج أو عظم الخنزير أو الأسماك، وينكه إما بالميسو أو الملح أو صلصة الصويا. وهناك الآن محلات يوجد فيها رامن حلال أو رامن للنباتيين، وكذلك أطباق تراعي من يعانون من الحساسية.
2: ولا تزال تظهر أطباق جديدة من الرامن كل يوم.
1: نعم، وهناك أطباق غريبة نوعاً ما، مثل الرامن بالجبنة أو بالقشطة. هذا إلى جانب أن كل منطقة من المناطق اليابانية بها الطبق الرامن الخاص بها، وهناك من يستمتع بالسفر إلى تلك المناطق ليقارن بين أطباق الرامن المختلفة حسب كل إقليم. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة ستذهب المصورة ميا